0: الرازقين. الله أكبر،
1: الله أكبر،
0: سمي الله لمن حمده،
1: سمي الله لمن حمده،
0: الله أكبر،
1: الله أكبر،
0: الله

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: سمع الله لمن حمده
1: سمع الله لمن حمده
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: تحية وبركات السلام عليك يا أشهد أن لا إله إلا الله اللهم صل على وصليت على إبراهيم وبارك على سيدنا وباركت على إبراهيم اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وبحر اللهم اغفر لما قدمت وما اخرت وما اردت وما اردت انت المقدم وما اردت

إلهي لا أسر الفردوس يا أهلا ولا أقوى على نار الجحيم وهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم إلهي لا أسر الفردوس يا أهلا ولا أقوى على نار الجحيم وهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم إلهي لا أسل الفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم إلهي لا أسل الفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم إلهي لا أسر الفردوس أهلا ولا

واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، الهي الكريم انت الكريم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بالاولين والاخرين، وسلم ورضي الله وتبارك وتعالى عن ساداتنا اصحاب سيدنا رسول الله اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويدافع نقمه ويكافئ مزيده. يا ربنا وإلهنا لك الحمد ولك الملك ولك الشكر ولك الرضا كما ينبغي لجلال وجهك الكريم والعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك سميع قريب مجيب دعوات، ويا قاضي الحاجات، ويا كافي المهمات، ويا رافع الدرجات. اللهم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم، ونجنا يا إلهنا من القوم الظالمين، وتوفنا مسلمين، وتوفنا مسلمين، وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا غني يا حميد، يا مبدع يا معيد، يا رحيم يا ودود، أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، واكفنا بفضلك من سواك. اللهم يا غني يا حميد، يا مبدع يا معيد، يا رحيم يا ودود، أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، واكفنا بفضلك من سواك. اللهم يا غني يا حميد، يا مبدع يا معيد، يا رحيم يا ودود، أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، واغفنا بفضلك من سواك. اللهم بارك لنا في أولادنا وزوجنا وذرياتنا وتلاميذنا وتلميذاتنا، واجعله من أهل الخير والصلاة، من أهل العلم والتقى، ولا تضرهم وفقهم لطاعتك، وارزقنا برهم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضى، وأصلح لنا في ذريتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم امتح لنا لولدنا وزوجنا وذريتنا وتلامنا ذريتنا بطوح العارفين، وفقهنا وإياهم بالدين، واجعلنا وإياهم من العلماء العاملين مخلصين، ولا تجعلنا وإياهم من القانطين، ولا من الآيسين، ولا من الآسمين، ولا من المعتدين، ولا من الضالين، ولا من المضلين. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا، وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، برحمتك يا أرحم الراحمين. ونغفرنا والذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك غفور رحيم. اللهم إنا نسألك مجيبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل اسم، وغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار، وعفا من اللسان. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة، وعافية في الجسد، وبركة في الرزق، وزيادة في العلم، وتوبة قبل الموت، راحة ورحمة عند الموت، وغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا يا الله بسكرات الموت والنجاة من النار، وعفا عن الحساب. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا ضالا إلا هديته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا ضعيفا إلا قويته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا عدوا إلا كفيته، ولا دينا إلا قضيته ويسرته، ولا معرضا إلا شفيته وعافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلى قرضه، ولا نوي صلى إلا قضيته ويسرته.

يا رب العالمين. ربنا يسر لنا أمورنا ما راحت إلى قلوبنا وداننا وسلامة في ديننا ودنيانا، وكن لنا يا الله صاحبا في سفرنا وقامتنا وخليفة في أهلنا وأولادنا وأموالنا، واطمس على وجوه أعدائنا وانصرهم على مكانتهم ولا يستطيعون المضي ولا مجيء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا من يسر يسر، ويا مدبر دبر، ويا من سهل سهل علينا أمورنا كل عسير جائر باشر نذير. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا قول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.

إنك أنت السميع العليم، وأتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو القيوم أتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا هو لا شريك له، إله واحد ربا شاهدا لا معبود سواه، ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا هو لا شريك له، إله واحد ربا شاهدا لا معبود سواه، ونحن له عابدون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله واحد وربا شاهدا لا معبود سواه، ونحن له مخلصون. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة ومنجزات الفاتحة، أنت قبل ما به دعوناك وأن تؤتينا ما سألناك، أنجز لنا ودك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إننا كنا من الظالمين. رب دعوهم يا سبحانك اللهم وتحياتهم بها سلام، وآخر دعوهم الحمد لله رب العالمين. الحمد لله.

0: محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: Sohib Garib At-Taqwa, seluruh kru dan pimpinan Radio At-Taqwa mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

ممن يستوجب شفاعته ويرجو من الله رحمته ورافته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وصحبه السالكين على منهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل أسنادنا في منهيه ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته. اللهم ادخلنا الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها وارحمنا يوم يشعر الخلائق فترحمها. اللهم

كل سنة وتجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قد رسنا. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا قصرت بماء توبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه. اللهم إن كان معنا في السنة الماضية إخوانا منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم من ثوابها.

لقائك من الذاكرين وأحينا بذلك المشكورين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مبدونين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد. اللهم شربة هنيئة مريئة لا نطهو بها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا.

0: تاتل قائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي, رب اغفر لي ولوالدي, رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم, والحمد لله رب العالمين.
1: Sohib Garib At-Taqwa, seluruh kru dan pimpinan Radio At-Taqwa mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.